0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم